0: شعر من مسيفة بس
1: صافي كفاسين بالشعر من سنس متعتك دي بينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: بس اصل بقول ما انا بان انت واكل بي ام بي هذا بس دي لوتون بو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: لا ثاني ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشي